ديفتارو غادي نكتب الالف واللام ولكن نقرا غير الالف ونقز منها للدال. اذا الدال حرف شمسي. شفنا الحرف الاخر اللي كيشبه ليها وعنده النقطه حرف الذال. اذا هنا سمعتوا الالف ونقز من الالف للذا أذال. وكمثال شفنا ذرة ذرة الذرة الذرة يعني نقصت من الألف للذال ما نطقتهمش بجوج. ها هو هنايا حرف شمسي. عندنا الحرف الآخر اللي كيجي من وراهم هو حرف الراء. حرف الراء إلا انتبهتوا هنا نطقت الألف وما نطقتش اللام. الراء. وكمثال أشنو شفنا؟ شفنا الفاكهة المباركة اللي قلنا مذكورة في القرآن الرمان. الرمان. شفتوني نقزت من الألف للراء والراء كيف قاع الحروف هادو الشمسية درت لها شدة. الرمان. هانتوما الراء ها هي. من بعد شفنا اش من حرف اخر؟ شفنا حرف الزاي. حرف الزاي كمثال عليه اشنو شفنا؟ شفنا الزيتون. الزيتون. شفتو الزاي هنايا خدات شده ودرت ليها الالف ولا منطقه الالف ولا ما نطقتهاش. كتاب الدارجه كنقول ليه الزيتون الزيتون الزيتون يعني الزاي حرف شمسي. غنحط هاد البركه ديالي هنايا ونعاودو هنايا نديرو. نتوما الا كان باقي عندكم الصفحه خليوها كملوا عليها. انا نعاود ندير لكم عاود هنايا شمس اخرى وهنايا ندير لكم قمر. ومع عتمالي دايما كنديرو عوج. الحرف الاخر اللي كيجي من ورا الزاي في الترتيب ديال الحروف ديال اللغه العربيه هو حرف السين. السين. حرف السين اسمعوا معايا السين. وكمثال سمعنا السكر. السكر يعني حرف اش شمسي. الحرف اللي كيتبعو هو حرف الشين. الشين حتى في اسمه كنطق الالف وكنقز منه الحرف مع الشده ديالو. كمثال اشنو شفنا؟ الشمعه. الشمعه نقزت من الالف للشين والشين من طبيعه الحال اشنو خدات؟ خدات شده. ها هي الشمعه. الحرف الاخر اللي شفنا حرف الصاد. الصاد كمثال شفنا الصحن يعني التبصيل. الصحن يعني تا هويا الالف ونقزت منه للصاد والصاد هنايا خدات شده. ها هو حرف الصاد. الحرف الاخر اللي كيجي من وراه هو حرف الضاد. حرف الضاد كمثال شنو سمعنا؟ هذيك الباندا شنو كتسمى؟ الضمادة. الضمادة هنا سمعت الأ الصوت ديال الأ ومنها نقزت للضاد والضاد هنا خدات شدة. إذن حرف الضاد ها هو بالنقطة ديالو. من بعد شفنا حرف الطاء. حرف الطاء. حرف الطاء اسمعوا معايا كيف كيتنطق. الطاء يعني نقزت من الالف للطاء ومعها شده واللام ما نطقتهاش. اذا كمثال شفنا معاه الطماطم. الطماطم. اذا الطاء حرف شمسي.

من بعد طاء كيجي حرف شنو؟ حرف الظاء، كيجي حرف الظاء، وحرف الظاء كيف نطقته تا هو يا نقصت من الالف الحرف ودرت له شده. وكمثال شفنا الظرف، الظرف. اذا حرف شمسي ها هو يا هنايا مع حرف مع الحروف الاخرى الشمسيه. من وراء الظاء اشنو شفنا؟ شفنا حرف العين، حرف العين. سمعوا معايا العين، العين. نقصت ما نقصتش بقيت في بلاصتي ولكن انطقت الالف وانطقت اللام. العين يعني العين حرف قمري، والمثال المثال اللي خدينا عليه كان هو فاكهة العنب، العنب. إذن العين غادي نعاود نرجع لهذيك اللائحة الأولى حيت بقات عندي هنا البلاصة خاوية. غادي ندير العين، ها هي هكا عندنا ستة الحروف، ستة ديال الحروف. نمشيو دابا نكملو الاكتشافات ديالنا. الحرف الاخر اللي من ورا العين هو الحرف ديال الغين، حرف الغين. كي كنطقو الغين نطقت الالف ونطقت اللام. كمثال شفنا الغربال، او لا كيف كيقولوا له في المناطق الاخرى ديال الشمال القصر الكبير وديك عيطوا له سليكو. غربال، الغربال، الغربال. اذا الغين حرف قمري كيتنطق معاه الالف واللام وما كيقبلش الشده في الاول. الحرف الاخر اللي كيجي من وراء الغين هو حرف الفاء. ما عندي ما نسالكم حرف الفاء كي بدا نطقته لكم دابا انا الفاء نطقت فيه الالف واللام. وك كلمه شفنا حويجه شفنا فجلون، فجلون الا زدنا على الالف واللام غتولي الفجلو، ال الفجلو. اذا الفاء حرف قمري. ها هو الحرف الاخر عندنا حرف القاف، القاف. عندنا هلا نطقتها لكم القاف، يعني انطقت الالف وانطقت اللام القاف. كمثال شفنا القهوة، قهوة، القهوة، القهوة. هي القاف عقلتوا عليها كتجي بحال الفاء ولكن تحت السطر ملي كتكون هكايا فوق منها جوج ديال النقاط. الحرف الاخر اللي كيتبع القاف كان هو حرف الكاف، شويه كتجي حنينه ماشي قويه شديده بحال القاف. الكاف انا نطقت لكم هنا الالف ونطقت اللام معها الكاف. وكمثال خدينا فاكهه الكرز، الكرز. الكاف غادي نكتب بطبيعه الحال الكاف ماشي لا ديال اول كلمه ولا ديال وسط الكلمه ولكن غنكتب الكاف ديال اخر الكلمه كيف العاده. الحرف الاخر اللي كيجي من بعد منهم هو حرف اللام، حرف اللام. حرف اللام اعزائي كيف نطقته لكم دابا انايا اللام، نطقت الالف ونقصت اللام. حرف اللام كمثال خدينا عليه الليمون، ما قلت لكمش الليمون، الليمون، لا قلت لكم الليمون. نقص من الالف للام بالشده ديالها مؤقتا. غنحط هذا هنا وغادي نعاود نرسم معكم.

الشمس. انا عاود ندير القمر. قولوا لي وين القمر هذا، ونشوفوا اللام. اللام كمثال شفنا معها الليمون، اذا اللام اش غادي تكون؟ حرف شمسي. الليمون. من بعد اللام اشنو شفنا؟ من بعد اللام كيجي حرف الميم. حرف الميم اشنو كي باش كيبدا؟ الميم. الميم. هنا نطقت الالف ونطقت اللام. وكمثال خدينا مفتاح. المفتاح. مفتاح. المفتاح. هنعاود نرجع هنايا عند الحروف القمريه. علاش؟ لان بقاو عندي هنا البلايص خاويين. غادي نديرو الميم ودائما ديال اخر الكلمه. المفتاح. من بعد الميم اشنو عندنا؟ من بعد الميم كتجينا النون. النون. النون. هنا نطقت الالف ونقصت منه مباشره للنون، والنون درت لها شده. النون. في الحقيقه ماشي انا اللي درتها، هما الناس تحب اللغه اللي داروها. النون. النون. وكمثال خدينا هذيك النبته اللي كنديروا فتاي، اشنا هي؟ النعناع. وبيني وبينكم في مكناس راه كيديروها حتى في الكفته، وكتجي ما كي كيقولوا كتجي بنينه بزاف. نعناع. وبالالف واللام كترجع النعناع بالدارجه. النعناع. سمعتوا؟ نقصنا حتى في الدارجه من الالف للنون. وبالفصحى النعناع. النعناع. اذا النون حتى هي حرف اشنو؟ شمسي. ارجعوا نكملوا الحروف ديالنا من وراء. النون ك حرف اخر كيجي كيكون حرف الهاء، والهاء ك مثال شفنا او لا سمعنا هدية. الهدية. الهدية. نطقت الالف ونطقت اللام. يعني الهاء اعزائي اش تكون؟ حرف قمري. ما عندي ما نسالكم. بقاو لنا جوج ديال الحروف ونكملوا. قولوا لي لا يزيد كثر. الحرف ما قبل الاخر هو حرف الواو. الواو. وكيف كنطقتها لكم؟ ا ل واو. يعني حتى في الاسم ديالو كيتنطق الالف واللام. الواو. وكمثال شفنا وردة. ال وردة. ا ل وردة. يعني الواو غاش يكون فين غنحطو؟ مع الحروف القمريه. واو. بقى لينا اخر حرف هو حرف الياء. حرف الياء بعدا كيف كنطقو انا؟ الياء. ا الياء. هنا نطقت ال القمريه. وكمثال شفنا يد. ال يد. اليد. يعني نطقت فيها الالف ونطقت فيها اللام. اذا الياء فين بغات تمشي؟ هنايا. والياء ديال اخر الكلمه هما اللي قلنا بحال هذاك الهلال الصغير كيشوف لتحت، والهلال الكبير كيشوف الفوق، وهذاك الصغير بحال الا عس كيحسب النقاط من التحت. واش هما هذوك جوج ولا غالطين فيهم؟ اعزائي دابا هادو عند 14 حرف الشمسيه و14 حرف القمريه. ها هما عندكم في الكنز ديالكم مقسمين وواجدين. يعني كيسانو كيسينو غير كي كيقولوا تعطيوهم نتوما الانطلاقه ان شاء الله. والانطلاقة

0: العلاقه راكم بديتوها، وان شاء الله حنايا غاديين نقطه بنقطه كيف كيقولوا كيحمل الواد، والواد كيحمل بالخير لانه ما كيحمل الا العلم والمعرفه. دابا اعزائي غادي ما نعطيكمش انا نختار لكم اش ديروا، ولكن غادي نعطيكم الاختيار لكم نتوما. بغيتكم تختاروا ليا ثلاثة ديال الكلمات كتبدا بحروف شمسية، وثلاثة ديال الكلمات كتبدا بحروف قمرية، وتكتبوهم، وماشي مهم انكم تغلطوا فيهم، ماشي مشكل، انصحوهم مع بعضنا ومع الصديق ديالكم عبد الحق. المهم انكم تكتبوهم وانكم تعودوا تكتبوهم مره اخرى، ولكن باش بال ديالهم الحروف الشمسيه ديروا لها ال الشمسيه ديالها، وما تنساوش ليها الشده، الشده ما تنساوهاش، وال القمريه ديروا تضيفوا الحروف القمريه ال ديالهم القمريه، ولكن بلا شده بطبيعه الحال. شده ما كنهضر على الشده ديال الاول، وم في نفس الوقت كنطلب منكم تردوا بالكم فيهم بزوج، ما ديروش ليا التنوين، دائما حركه واحده. في الحقيقه انا ما سخيتش بكم، ونتمنى انكم تكونوا حتى نتوما ما سخيتوا شي بيا، ولكن كيف كيقولوا الوقت الحباب دائما، اولا الوقت مع الحباب دائما دغيا كيدوز. دابا ما بقى ليا الا انني نودعكم على امل اني نتلاقى بكم ان شاء الله في الحلقه القادمه باش نصحوا التمارين ديالنا ونكملوا الاكتشافات ديالنا وما اكثرها، وغادي تعجبكم ان شاء الله بزاف. اليكم تحياتي.
1: بالاعتماد لاول مره على تقنيه سكوند لايف كاسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكره ماريا اماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.